0: بكاني ورجانو
1: اش كاتون ديشن بيت الليل طول ميال والحب كوبيت باي يتو تديت التصي بكاني ورجانون جو الليلوخيوني كشمان تون والوخ اك الوخ كوالدولي لشرمانوس تديت التصي بكانوخ ماسانيل اوخيوني هشرمانوس ميال هويكو بابل بيت Asha koyin kapshinto lo japaye yetok chibitneje nueva visión.